0: يعني تقريبا هاي الفرق.
1: جوعان.
0: Will you email the 911 call to 9126? And then you can make them the same way.
1: Sandor.